شوف الاخر اللي كذا ما تيده ما تسدد كذا ما تسدد وتسوق شوف داك السوق ما في هذا كارافون ولا شي ناس تمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد